أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

فيها من دم يبتغى به وجهه وما طاب فيها من نفس تريد رضا فأكرموا هذه المواسم فإن أيام رحمة ونفحات وجليات من عندي وأعلم أن الله أمركم بأمر

أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب دعويا كاديا الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في فلسطين يا الله. اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم دفع عنا الجلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وصيوب المختار والشدائد ما ضر عنبة

0: kembali.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar. الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله